0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوشة
2: من بعد
3: اللي
2: اسمه
3: استنى
2: هاي كيف
3: تشتغل
2: معليش
3: يا وكيل معليش معليش عندكم حوشة تفضل ها
1: لا
3: يدك هم لنا في الحوش باش يتعناون
0: وراح يقول
3: لهم والله اه معليش انا كيري زمان
1: عندك كويس عادي

0: تكبر برك حميدة. أخبرهم قاعة.
1: ساكنين هنا دائما؟ تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا؟ منين جيتوا؟
2: احنا يا حكمنا ولاد جلال.
1: من ولاد جلال جيتوا؟
2: احنا يا من ولاد جلال قد
3: سارحين
2: هنا.
1: ايه سارحين.
3: طيبكم القهوه تشربوا؟
1: عليك تخيرك. زيفي تابخون على الكافي. باش منا على عام تعلي. وبالك ما كملش العام. بلك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
2: ان شاء الله.
3: بحياة روسكم.
1: ما سمعتوش بهادي؟
2: ما سمعنا. انا نطلع في تمرميد. انا
3: واش فاهمين
2: ابن الناس راهي نسمعوا في الطقالغالي وحنا هما اللي حبس لينا. احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد.
1: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق. بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه؟
2: صلى يا بات.
1: صلى.
4: Point du feu.
1: تبردوا تشعلوا النار.
3: بارك بكري.
1: وي.
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين.
3: كيفاش؟ لا ولا مش عارفه هو.
2: عارفه وقال لي.
1: يتسد هاي هبطي تاعها يمشي يتسد.
4: La pluie, ça passe pas.
1: الصوف هادي انت
3: صوف
1: الصوف هادي انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
3: نخدم هنا
2: نخدموها هكا
1: ويبارككم
2: نخدموها
4: اي لا تينتور
1: و الصبغه
3: نقصها نجيبو القصه من الصوف
1: تصبغيها انت يا بنت باش تصبغيها
3: القصه نجيبو من الحوانيت
1: الغبره
3: الحمراء ديك والصفراء
1: واو سي تيل كي في لا تينتور مي Elle l'achète le produit. C'est pas un produit chimique, c'est.
3: Comme
1: d'un poudre coloré, rouge.

0: عندكم حوشة تفضل.
1: لا
0: إذا كنا بالحوش ماشي تعناونا.
2: زين
0: أدخلنا بالحوش. أم عليك
3: Yeah.

0: بيت القادر يحضر له ويكون معاه. ولد القادر يا سلطان يا مجملة العرف والدين كل شي ما يخصها شي في الشكرة مهرتن فين يا زاد فق العثمين اركبها ولا الطفل فين في ساعة الظيم يا والخوف ما حصفاش يا في ساعة الظيم والخوف ما يحسباش لا ليش عن فارس فهيم في ساعة الظيم راني علي مغنج العين ما تتناصب الهاش يا صايمة غير صومين يا وهين ورس ما يحباش يا يحيى ضو الحاج حواش روح بعده
1: Oh!